0: ترين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
3: أنا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوجود.

فادي من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي يسر لعباده مواسم الخير والطاعات، وفتح لهم أبواب الرحمة والمغفرة والنفحات، فوفق من شاء منهم لحج بيته الحرام والوقوف بمشاعره العظام والفوز بما فيها من الأجور والكرامات. نحمده سبحانه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ونشكره على ما أنعم به من الهداية والتوفيق والإعانة على الطاعة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه.

ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، هكذا انقضى موسم من أشرف مواسم الإسلام، ومرت الأيام المعلومات ثم الأيام المعدودات، مثقلة بالخيرات، حافلة بالرحمات، مفتوحة فيها أبواب المغفرة والبركات. ذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام، فعاشوا رحلة الحج الكبرى، وتنقلوا بين المشاعر العظام، وتعرضوا لنفحات الرحمن طمعاً في رضا رب الأرض والسماوات، ثم عادوا فرحين بما آتاهم الله من فضله، مستبشرين بما من عليهم من توفيقه وحج بيته. فهنيئاً للحجاج حجهم، وهنيئاً لهم دعاؤهم وتضرعهم واجتهادهم. وأما المسلمون في سائر البلاد، فقد نالهم من بشائر هذا الموسم نصيب عظيم. أدركوا عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا، وصاموا يوم عرفة الذي يكفر صيامه ذنوب سنتين، حتى غدا يوما مشهودا في البيوت والمجالس والمساجد والمجتمعات، يصومه الكبار والصغار رجاء فضل الله تعالى وثوابه. ثم أقبل يوم النحر، عيد الأضحى المبارك، فامتلأت الجوامع والمصليات بالمكبرين، وارتفعت أصوات الموحدين، وتقرب المسلمون إلى ربهم بأضحياتهم. ثم توالت أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وحمد وشكر على ما رزق وأعطى. فما أجدر المؤمنين أن يفرحوا بفضل ربهم ورحمته. وصدق الله العظيم: قل بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وهكذا عباد الله تنقضي مواسم الخير سريعة، وهكذا تمضي حياة الإنسان خاطفة. ثم يلقى العبد ما قدم ويجني ما زرع، فطوبى لمن عمر أيامه بالطاعة واغتنم مواسم الخير وقدم لنفسه ما يسره يوم لقاء ربه عز وجل. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من أعظم ما نخرج به من موسم الحج دروسه العظيمة وعبره الجليلة. فالحج ليس مناسك تؤدى ثم تنقضي، بل هو مدرسة إيمانية تبقى آثارها في القلوب والسلوك ما بقي العمر. فمن أبرز دروس الحج تلك المحبة العظيمة التي جعلها الله في قلوب عباده لبيته الحرام. يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالقلوب تهفو إليه، والأرواح تشتاق إلى رحابه، لا لجبال مكة ولا لأرضها، ولكن لأنه بيت الله ومهبط رحماته وموطن طاعاته. ومن دروس الحج أيضا مشهد عرفة العظيم، حين ترتفع الأكف بالدعاء، وتنكسر القلوب بين يدي الله، وتختلف الألسنة والحاجات، والرب واحد يسمع الجميع، لا تخفى عليه خافية، ولا تشغله حاجة عن حاجة، يجيب الداعين ويغفر للتائبين ويكشف كروب المكروبين. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله، ومن أعظم دروس الحج كذلك تعظيم السنة النبوية والحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج يتحرى في مناسكه كلها أن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل ويتثبت ويتعلم ليكون عمله أقرب إلى القبول.

قول وما أحوج المسلم أن يجعل هذا الاتباع منهجا له في جميع شؤون حياته، في عباداته ومعاملاته وأخلاقه. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن دروس الحج أيضا أن استحضار ثواب العمل الصالح يعلي الهمة ويطرد الكسل ويثبت المؤمن على الطاعة. فالحجاج لما استحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أنفقوا أموالهم وتركوا أهليهم وتحملوا مشقات السفر، وفعلوا ذلك بنفوس راضية وقلوب مطمئنة. وهكذا كل عمل صالح إذا استحضر العبد ثوابه هانت عليه مشقته. فمن استحضر فضل الصلاة حافظ عليها ولم يفرط فيها، وقد قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن استحضر فضل الصدقة لم تبخل نفسه ولم تتردد يده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة وهو الصغير من الخيل حتى يكبر، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. أيها المسلمون والمسلمات، ومن أعظم الدروس التي تعلمناها من مدرسة الحج درس قصر الأمل، وحقيقة أن الدنيا مهما طالت فهي إلى انقضاء، وأن العمر مهما امتد فهو إلى فناء. فالحاج يخرج من دياره ويفارق أهله وأحبته ويتجرد من عاداته وملذاته ويصبر نفسه على الطاعة والمشقة ويحبس هواه عن الشهوات والرغبات أياما معدودات، لأنه يعلم أنها ساعات ستمضي ومواقف ستنقضي وأن الرحيل عنها قريب. وما أحوجنا عباد الله إلى أن نحمل هذا المعنى معنا في حياتنا كلها، فنستحضر أن أيام العمر أسرع انقضاء من أيام الحج، وأن الدنيا بأفراحها وأتراحها ومكاسبها ومناصبها ستبقى خلف ظهورنا يوما ما، وسنقف بين يدي الله وحدنا. لا ينفعنا إلا إيمان صادق وعمل صالح. ولذلك كان من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعيشوا الدنيا بقلوب متعلقة بالآخرة. فقال لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالمؤمن البصير لا يغتر بطول الأمل ولا يركن إلى الدنيا، بل يجعلها مزرعة للآخرة ومعبرا إلى رضوان الله عز وجل وجناته. أيها الإخوة والأخوات في الله، وإذا كان الإسلام ينقل الإنسان من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن موت القلوب إلى حياتها، فإن الحج المبرور يكون بفضل الله نقطة تحول كبرى في حياة المؤمن وبداية صفحة جديدة مع رب العالمين. إنه يسجل الستار على ماض مليء بالتقصير والزلل، ويفتح أبواب الأمل لمستقبل أزهر بالطاعة والاستقامة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج بهذه المنة العظيمة حين قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فيرجع الحاج وقد غسلت صحيفته من الذنوب وطهرت نفسه من الآثام وفتح له باب البداية الجديدة. وكذلك من وفقه الله لصيام يوم عرفة إيمانا واحتسابا، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يكفر به ذنوب سنتين: السنة الماضية والسنة الآتية. فكأن هذه الأيام المباركة جاءت لتغسل عن المؤمنين أوزار الماضي وتهيئ لهم بداية جديدة مع الله تعالى.
ولكن العاقل

هو الذي يحفظ هذه الصفحة البيضاء ولا يعيد تلويثها بالمعاصي والذنوب، ولا ينقض ما بناه في مواسم الطاعة بعد انقضائها. عباد الله، إن التوبة الصادقة ليست مجرد ترك الذنب والإقلاع عن المعصية، بل هي انتقال إلى حياة أفضل وسير مستمر في طريق القرب من الله تعالى. فالمؤمن لا يقف عند حد من الطاعة، بل يزداد إيمانا وهدى، مصدقا قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فالمؤمن ومن أعظم علامات قبول التوبة عباد الله أن يكون العبد بعدها خيرا مما كان قبلها، فيزداد محافظة على الصلاة، وإقبالا على القرآن، وحرصا على الذكر والاستغفار، وإحسانا إلى الناس، وبعدا عن الذنوب وأسبابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فليست العبرة بطاعة ينقطع أثرها، ولا بمشاعر تزول سريعا، وإنما العبرة بالثبات على طاعة الله عز وجل، والمداومة على مرضاته، حتى يلقى العبد ربه وهو عنه راض. أيها الحجاج الكرام، يا من من الله عليكم بالوقوف بعرفة والطواف بالبيت العتيق، لا تجعلوا ما عشتموه من نفحات إيمانية ذكرى تمضي، بل اجعلوه بداية حياة جديدة مع الله، وثباتا على الصلاة والقرآن والذكر والدعاء. فإن الرب الذي عبدتموه في المشاعر المقدسة هو الرب الذي يعبد في كل زمان ومكان. وتذكروا قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالمؤمن لا يقف عند طاعة، بل ينتقل من خير إلى خير، ومن عمل صالح إلى عمل أصلح. واعلموا عباد الله أن الحج المبرور تظهر ثماره في الأخلاق والسلوك، فيكون العبد أكثر تواضعا ورحمة ورقة ومحافظة على حقوق الله وحقوق عباده. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واغفر لهم ذنوبهم، واجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وثبتهم على الهدى والاستقامة، وارزقهم دوام الطاعة وحسن الخاتمة، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي يسر لضيوف بيته الحرام أداء مناسكهم في أمن وطمئنينة ويسر، وسخر لخدمتهم رجالا ونساء بذلوا الجهود والأوقات ابتغاء مرضاته، فكانوا عونا للحجاج على أداء نسكهم وتحقيق مقاصد حجهم. نحمده سبحانه على ما من به من نعم لا تعد ولا تحصى، ونشكره على ما وفق إليه من أعمال البر والإحسان، ونسأله أن يجزي كل من ساهم في خدمة حجاج بيته الحرام خير الجزاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمه الظاهرة والباطنة، فإن الشكر سبب لدوام النعم وزيادتها. يقول تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبهذه المناسبة المباركة، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإن من الوفاء والعرفان أن نرفع خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الكريمة في مملكتنا.

الغالية البحرين، ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على ما يوليانه من رعاية كريمة واهتمام متواصل بحجاج مملكة البحرين، وحرصهم الدائم على توفير أفضل الخدمات وأرقى أسباب الراحة والسلامة لهم. ولقد ترجمت بعثة مملكة البحرين للحج هذه التوجيهات الكريمة إلى واقع ملموس من الخدمات والبرامج المتكاملة، فسخرت جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج ورعايتهم، وتابعت أحوالهم على مدار الساعة، ووفرت العيادات الطبية والكوادر الصحية المتخصصة، وأقامت برامج التوعية والإرشاد والمتابعة الميدانية، كما نهضت اللجان المختلفة بمهامها على أكمل وجه، من اللجان الإدارية والطبية والأمنية والإعلامية ولجان التقييم والتفويج وغيرها، فتعاون الجميع في منظومة واحدة متناغمة لتذليل الصعاب وتلبية احتياجات الحجاج حتى يؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة وأمن وسلامة. كما لا يفوتنا أن نثمن الجهود المخلصة التي بذلها أعضاء البعثة بمختلف لجانها وأصحاب الحملات البحرينية، فقد تسابقوا جميعاً في خدمة ضيوف الرحمن، وبذلوا أوقاتهم وجهودهم ابتقاء مرضات الله تعالى. وكما نتقدم بالشكر والثناء لقيادة مملكة البحرين، فإننا نرفع أسماء آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما يبذلونه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن. ولقد شهد العالم أجمع ما تحقق من نهضة مباركة وتطور متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، وما أقيم من مشروعات عملاقة ومنجزات رائدة وخدمات نوعية أسهمت في تيسير أداء المناسك ورفع مستوى السلامة والراحة والطمأنينة، حتى أصبح الحج نموذجاً فريداً في إدارة الحشود وخدمة الملايين من ضيوف بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء على ما قدموا من جهود مخلصة وأعمال مباركة في خدمة حجاج بيته الحرام، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، ويجعل ما بذلوه في موازين حسناتهم يوم يلقونه. اللهم وفق قيادة مملكة البحرين جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفقهم لكل خير وصلاح، واجزهم خير الجزاء على ما يولونه من رعاية واهتمام بحجاج مملكة البحرين، واحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبارك في جهودهم المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. اللهم احفظ مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وسائر بلاد المسلمين، وأدم عليهم نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأتمم لهم أجرهم، واغفر ذنوبهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واجعل حجهم حجاً مبروراً، وذنبهم ذنباً مغفوراً، واجعلنا وإياهم من المقبولين الفائزين برضوانك وجنات النعيم، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ جنودنا وقوة دفاعنا والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال أمننا والدفاع المدني، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم فرج همومهم.

0: واكشف كروبهم واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى وفك أسره واحفظ أهله والمصلين فيه واجعله شامخا عزيزا عاملا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
1: الله أكبر.
2: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمعها؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

tick, دم تك دم تك دم. حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هوا.

موت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحد؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي إنتاج وتوزيع روتانا.

0: علينا بعد غيابك يا حبيبي.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار

سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: عجز تحدد احساس
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح فيني وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كن كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين في ام على هواك

ناجى المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد

آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: خلاص خلاص.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
2: تمادى شوي وقول اشتقت، ابي اتمرد شعورك وينطقها.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.

بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
3: لا يفوتك
2: من إشراف الملحن الكبير سهم.
3: بدي تكون مجنون مثلي.
2: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
3: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة
2: حالياً على

0: بحرين اف ام دايما معاك.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عاشق عاشق سمون.
1: جديد الفنانة أميمة طالب البكا راحة

0: نشاف معها. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

حف بلي موقفه دايما كاش وسلم على باقي العرب وانت ماشي كل على ما يسر الرب معتاش وانا مثل غيري على الله معاشي لولا العدل ما قام في دار الأحباش ما لاذى واصحاب النبي بالنجاشي ولولا الحسد والناس

بيت العرب طاش مطاش، ترى بعض الأوادم مثل بعض المواشي، يا مدعي صدق الغلا وانت غشاش.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا.

0: وحشتيني ربيع القلب يتهجى أسامينا، يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي

0: وأبي بل منجب. أنا من عيسى، وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: ألو،
1: أيوة مين؟
0: نسيت صوتي ولا إيه؟
1: لأ بس
0: كل ما أفكر إن اليوم ده يعدي علينا وإحنا مش مع بعض بموت. وحشتني أوي. إحنا يمكن نكون سيبنا بعض بس أنا حاسس إن إحنا هنرجع، صح؟
1: طب إنت فاضية؟ ينفع أكلمك بعدين؟
0: أكلمك كده؟

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.